اجل ناج تاكي اج اي هاجو بس اجل ناج دول نتي خالد ايكو اي اتيتو يات ايكو اي انساك هيسات اوشل نهوت قاتا جنيكو تناشت الكيد اكون بلن دا انشيكي كونسلر ثيرابيست دا اي اتا خلونكو اي لاتو هكا نلو

التصوير والياء آج إياشين يا حزنة طوليش آج إلي طوليش لا إي آج إياخت إيه.

خجنيت كيلو ديا اج نيسكو بوليا اج ديا تهنيكي بين خلناشنا كو كاديا اج ديا سا بين خلناشنا دوليش ديديا ديديا اج